0: بلني برمي يقدر في رامي برينا يور يورجي
1: بلني برمي يقدر في رامي برينا يور يورجي
0: كاكا كدلاري مياري كوكو

certa. وقف شينا كفي كربش كدرتي زورو تتنتمو جوشي شكانجتي ياو غاني هلو عيتفام كفيتي